لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا

الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم

بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

0: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن
1: والله بي

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

بِرَحْمَتِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك

ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية كذلك

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا

ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا

تحزموا الرجال يا أقصى اتبشر، خيال بعد خيال داسوا على العسكر، حمساوي ميهاب الردى، حمساوي قهار العدا، يا أقصى والنصر ابتدى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: الذين بصدقهم بلغوا المدى
1: منا ألف سلام
0: وإلى الذين بعزمهم هزموا العدا
1: منا ألف سلام
0: وإلى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى
1: منا ألف سلام
0: لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية
1: منا ألف سلام
0: ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية
1: منا ألف سلام
0: حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية
1: منا ألف سلام
0: إليكم يا حراس الأقصى المبارك إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام.

صلاة من الله وأزكى سلام على أحمد محمد عليه السلام. سلام سلام كمسك الختام عليك شفيعي يا بدر التمام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

جبير نابه شوفا هردو سعيده ويد بيرا مدن دهر كيف عيدا مش على وان ايرو بايرونيدا لولاتي ما اخ لولاتي ما حسين وسلح الدين ديروك نوكرن روي رشو سبي جهف جداكرن بخوينا خوي بيروز وقربان كرن لولاتي ما اخ لولاتي ما

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم أي بتام دعوتين ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Amin.